0: tardes, buenas noches. De acuerdo en la geografía en la que ustedes se encuentren, hoy 2 de mayo del año 2026. Primero damos un agradecimiento y todo nuestro cariño a Café Infinito por invitarnos a su casa y por hacer posible nuestro ritual poético. Y muchas gracias a todos quienes están aquí, que vinieron, para que nos acompañemos todos bajo el signo de la palabra. Ya lo dijo el gran poeta vasco Blas de Otero. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Los tiempos presentes están cargados de egoísmo, el egoísmo de la ganancia. Se practican genocidios por todo el mundo, la plutocracia mafiosa destruyéndolo todo con odio, persiguiendo barcos de papel, secuestrando impunemente a sus tripulantes, tripulantes humildes que no llevan consigo más que comida para compartir y palabras. Palestina está en todas partes. Con este ritual de palabras vamos a conjurar, aunque sea por esta tarde, las pesadillas que los empresarios de la guerra nos obligan a vivir, a los pueblos, a las niñas de un colegio, a las personas de un barrio, a los migrantes que luchan dignamente cada día por sobrevivir, a las fugitivas, a las mujeres que hora por hora resisten y crean así un contramundo. Al pueblo palestino, a la gente que padecemos las políticas de exterminio, hasta la victoria siempre nos queda la palabra. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. He dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Salta con la camisa en llamas, de estrella en estrella, de sombra en sombra. Muere de muerte lejana la que ama al viento. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Esto es un fragmento de un poema que se llama En esta hora, en este mundo, de Alejandra Pizarnik. Aquí comienza entonces la versada. Voy a presentarles a mis compañeros que están compartiendo esta tarde. A mi lado está Natasha, que viene desde la India, desde el norte de la India, y va a leer y compartir los poemas en su idioma, que es Punjabi. Al lado está Marianne, que viene desde el sur del sur, en la orilla más orilla de Argentina. También la vamos a escuchar los versos que va a compartir por Palestina. Y al lado está Amin, quien nos va a compartir los poemas en árabe y quizá en inglés. Y él, pues, viene de Palestina. Y les pido que nos aplaudan tantito, y a ustedes también, para animarla en el inicio. Nos queda la palabra.
1: Sorry for not speaking Spanish. Hopefully next time when I come here, I will know Spanish. I'm going to try and learn. I'm going to share two poems. One is in Punjabi and the other is in English. First is the Punjabi one. It's by a poet called Pash. He was born in 1950s, right after the partition in India, which is when Punjab was divided into Pakistan and India, and the situation still keeps going on. And Pash was very young when he died because he was killed by the local extremists. So he had more left-wing revolutionary views, and you know, so he was not very, traditional. So his poem, this one, is called Ka in Punjabi, and in English it means grass. And what I can do is maybe I can maybe read the verses first in Punjabi, and then I can read the same verses in English later as it goes, so that people can understand. I think there's a lot of English-speaking people. So, okay, first in Punjabi. Ka. Main ka haan. Main tuhade har kite kiraye te ug aavanga. Bam sut deo paave vishwadyalay te. Bana deo har hostel malbe da ter. Suhaga fer deo beshak saadiyan chugiyan te. Minu ki karoge.
2: Hola a todos. Voy a leer un poema de Shalit Chuma. Estar solo, el cuerpo tembloroso y sin luz, rezar y esperar que mueras en una sola pieza, pasar al lado de una casa destruida y preguntarse si esta pieza formaba parte de la cocina o es la mano de un mártir. Cuando una ducha es un lujo exagerado, cuando el mar es un sueño, cuando la bolsita de té es para cuatro tazas, cuando todo sabe a piedra, incluso la sonrisa. Ver cuerpos quemándose sin poder acercarte, porque bien sabes que el próximo bombardeo es en 40 segundos y será puntual. Ver a tus hijos a la cara, sus ojos clavados en la tuya, pero volteas el rostro hacia otro lado. Medir la distancia entre la ventana que va entre la calle y el baño. Cuando siempre decías que ibas a tapar ese pequeño agujero en la pared del salón, y fue él quien creció para salvarte la vida. Cuando la diferencia entre una silla y una mesa es la misma que entre la vida y la muerte. Cuando el sueño de conseguir un cigarrillo es tan lejano como el sueño de liberar a Palestina. Cuando un minuto es de día, cuando un minuto es un día y medio. La guerra es todo esto y mucho más.
3: So I'm going to read a poem. I'm going to read several. In Arabic, but just so you know, these are poems that are written by Palestinian women in Gaza who have since passed. And I'll just translate the title. في هذه العتمة, in this darkness, is the name of the poem. هذه القصيدة نشرتها منال مقداد على صفحتها في فيسبوك يوم 24 نوفمبر 2024. في هذه العتمة داخل باطن هذه الحرب والوقت يمر أو لا يمر لم يعد أمامي ما أحكيه لأطفالي ولضرورة الفصل بين الماضي والآتي لم يعد خلفي ما أحكيه لهم فبعد أن صارت كان يا مكان مقبرة علي أن أبدا لهم حكاياتي بجاي يا مجاي شيء من الأمل يزيح فراشهم وأحلامهم عن التحام الخرافات بالأسطورة خيال سرابي كاذب كاذب كاذب لكنه أصدق ما يمكنني الآن إن التقأنا الحرب قبل أن تهدفنا قبل أن تهضمنا. واحد زائد واحد يساوي خمسة. خمسة أعدوا زيتونهم، أعدوا زيتونهم وزيتهم وزعترهم، ينتظرهم الشتاء. وكلما سألوا قالت جاي يما جاي.
0: Un pequeño poema de Rosario Castellanos que se titula La promesa. Te lo voy a decir todo cuando muramos. Te lo voy a contar palabra por palabra, al oído y llorando. No será mi destino el del viento que llega solo y desmemoriado.
1: ਮੈਂ ਕਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਗ ਆਵਾਂਗਾ। ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੇ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਰ ਹੋਸਟਲ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਂ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਢੇਰ ਨੂੰ ਉਗ ਆਵਾਂਗਾ। ਬੰਗੇ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਚ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਮੇਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਗਾਵਾਂਗਾ।
2: Este poema es de Mahmoud Darwish y se llama A mi madre. A mi madre. Añoro el pan de mi madre, el café de mi madre, las caricias de mi madre. Día tras día en mí crece la infancia y amo mi vida, pues de morir me avergonzarían las lágrimas de mi madre. Haz de mí, si vuelvo un día, chal para tus pestañas, cubre mis huesos con hierba bautizada por tus puros talones, átame con un mechón de tus cabellos, con una hebra del bordado de tu vestido. Puede que me convierta en un dios, que en un dios me convierta si toco el fondo de tu corazón. Ponme, si es que regreso, como leña en la lumbre de tu fuego, como cuerda de tender en la azotea de casa, porque no puedo levantarme sin tu oración de cada día. He envejecido, devuélveme las estrellas de la infancia para que comparta con los pájaros más pequeños la senda de regreso al nido en el que aguardas.
3: Hay el cosido la Hiba Abu Nada, 1991 to 2023. استشهدت في 20 تشرين الأول أكتوبر 2023. The name of the poem is روح مجرة, soul empty. إن كنت تحسبني ذكرتك لو مرة فلقد نسيتك في القصيدة 1000 مرة في المقطع الصوتي لصمت طويل وحيث لا تجد الحواش فما ولا نظرة وهناك في كوخ الغياب على سعيرات الحصيرة المقشعرة في غرفة النسيان حيث الشمس لا تدنو إلا صدأ الأسرة وعلى النواعير المقامة فوق أنهار التلاشي المستمرة وكأنهم مسحوا بساتين النخيل وما تبقى في القياهب روح تمرة قد مر طوفان الأسامي تحت أقلامي ولم تغلق به في شبهة قطرة برغت مراعي الشوق لم تمضي لثانية ولم تصل عليك خيال مهرة أطوي دروب الغائبين ولا أفتش عنك فيها لو كعثرة في شارع النحنان أبدا لا تمد الذكريات أبدا لماء أو لكسرة خبر الكلام هناك أمسى يابسا والحب في غميضة الذكرى تعد له لعشرة فشعرت ذاكرتي فشرت ذاكرتي وصرت أحبك من البداية وللفؤاد الطفل سترة وسلخت حناء الحنين فلي يداني ستنجبان الضوء بكرة من بعد ما نضجت جروحي دهشة والورد مثل الجمر عندي محض حمرة من بعد ما اكتملت مقاساتي بها لا تدري حلما صغيرا بينما روحي المجرة من بعد ما فهمت مخيلتي قداسة نفسها لن تستطيع بها الحلول ولو كفكرة لا أصنع الحلوى لأنسى فالطعام المر أقوى والقصيدة بعد مرة هذا لأن نبوءتي قالت سأدرك حكمة الصلصال لن أبكي لجرة ظهري وإني لا أقول كسرته لكن شيئا من خلالك شاء كسرة لأن الآن أجنحتي الآن قد المناني في السماء العنفنان تطير حرة.
0: De otra poeta mexicana, María Guerra, de lejos llegan voces. Porque de lejos llegan voces, porque de cerca llegan, porque es tiempo ya de enfrentar la noche que amenaza destruir esta alegría. Es hora de hacer, de juntar las palabras para que cese el miedo. Si la poesía es luz, entonces los poetas detendrán las sombras.
1: This poem is by Nazim Hikmet. He is a Turkish poet. I'm going to read it in English. It's one of my favorite poems in English. So, living is no laughing matter. You must live with great seriousness. Like a squirrel, for example. I mean without looking for something beyond and above living. I mean living must be your whole occupation. Living is no laughing matter. You must take it seriously. So much so, and to such a degree, that for example, your hands tied behind your back to the wall, or else in a laboratory, in your white coat and safety glasses, you can die for people. Even for people whose faces you've never seen. Even though you know living is the most real, most beautiful thing. I mean, you must take living so seriously that even at 70, for example, you'll plant olive trees. And not for your children either, but because although you fear death, you don't believe it. Because living, I mean, weighs heavier.
2: Bueno, este es un texto de Mahmoud Yauda. Les voy a contar lo más difícil de todo esto, más difícil que la muerte por esos cohetes profesionales de última tecnología. Es cuando recibes una llamada por teléfono del enemigo israelí y te dice que usted tiene 10 minutos para desocupar la casa. Imagínense, 10 minutos. Son 10 minutos para borrar tu pequeña historia del mapa. Regalos, las fotos de tus amigos, hijos, ya sean mártires o que aún respiren. Tu silla, tus libros, el último poemario que leíste, la carta que te escribió tu hermana migrante, el olor de tu cama, tu costumbre de acariciar el jazmín flotando desde tu ventana, esta ventana que alguien construyó desde hace 100 años, el peine de tu hija, el calor de la silla, tu ropa vieja, la alfombra de oración, las joyerías de tu esposa, lo que ahorraste toda la vida. Imagínense que mientras todo esto pasa por tu mente, lo único que puedes hacer es agarrar la cajita de dulces en la que guardas tus documentos oficiales y correr para morir 10 veces, o te quedas en tu casa para morir solo una vez.
3: This poem is actually from Mahmoud Darwish, and it was written in 2009. And it's called Silence for the sake of Gaza. صمت من أجل غزة خاصرتها بالألغام وتنفجر لا هو موت ولا هو انتحار إنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها في الحياة منذ 4 سنوات ولحم غزة يتطاير شظايا قذائف لا هو سحر ولا هو عجوبة إنه سلاح غزة في الدفاع عن بقائها وفي استنزاف العدو ومنذ 4 سنوات والعدو مبتهج بأحلامه مفتون بمغازلة الزمن إلا في غزة لأن غزة بعيدة عن أقاربها ولصيقة بالأعداء لأن غزة جزيرة كل من فجرت وهي لا تكف عن الانفجار خدشت وجه العدو وكسرت أحلامه وصدته عنه الرضا بالزمن لأن الزمن في غزة شيء آخر لأن الزمن في غزة ليس عنصر محايدا إنه لا يدافع عن الناس إلا بارودة التأمل ولكن يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقيقة الزمن هناك لا يأخذ الأطفال من الطفولة إلى الشيخوخة ولكن يجعلهم رجالا في أول لقاء مع العدو ليس الزمن في غزة استرخاء ولكنه اقتحام الظهيرة المشتعلة لأن القيم في غزة تختلف القيم الوحيدة للإنسان المحتل هي مدى مقاومته للاحتلال هذه هي المنافسة الوحيدة هناك وغزة أدمنت معرفة هذه القيم النبيلة القاسية لم تتعلمها من الكتب ولا من الدورات الدراسية العاجلة ولا من أبواق الدعايات العالية الصوت ولا من الأناشيد لقد تعلمتها بالتجربة وحدها وبالعمل الذي لا يكون إلا من أجل الإعلان والصورة I'll complete the rest in the last group.
0: De otra poeta mexicana que igual que Rosario Castellanos y María Guerra vive en el cielo de las poetas y esperemos que esté aquí con nosotros, de Ayari Luders, voz mestiza. Somos el ojo errante del universo, el Dios que no volvió. Nos lanzamos al vuelo con alas heridas sobre la piel del corazón del viento. Somos un yo extirpado de un nosotros. Nuestra piel es ovillo, coro de lunares que iluminan todo ardor fatigado en soledades. Somos discípulos del cementerio, de aquel que nos prometía resurrección a cambio de nuestro paraíso. ¿A dónde van las alas cuando el ave muere? ¿A dónde van las flores arrancadas de su tierra? Retumba un tambor sobre las tumbas, la guerra. Todos somos tus hijos, tierra, envueltos en petate y flores blancas. Te arañamos con 2 o con 100 patas, porque de sangre hemos nutrido tu piel entera. Todos somos tus hijos, tierra, la estepa donde el futuro brota, ríos liberados de sus presas, flores en 2 bocas, que se hablan.
1: I'm going to finish the poem I was reading earlier, so it's a continuation from the last one. Let's say we are seriously ill, need surgery, which is to say we might not get up from the white table. Even though it's impossible not to feel sad about going a little too soon, we'll still laugh at the jokes being told. We look out the windows to see if it's raining, or still wait anxiously for the latest newscast. Let's say we're at the front for something worth fighting for. There in the first offensive on that very day, we might fall on our face dead. We'll know this with a curious anger, but we'll still worry ourselves to death about the outcome of the war, which could last years. Let's say we're in prison and close to 50, and we have 18 more years to say, before the iron doors will open. We'll still live with the outside, with its people and animals, struggle and wind. I mean with the outside, beyond the walls. I mean however and wherever we are, we must live as if we will never die. This earth will grow cold, a star among stars, and one of the smallest, a gilded mote on blue velvet. I mean this, our great earth, this earth will grow cold one day, not like a block of ice or a dead cloud even, but like an empty walnut it will roll along in pitch black space. You must grieve for this right now. You have to feel this sorrow now, for the world must be loved this much if you are going to say, I lived.
2: Bueno, este poema se llama La Niña y es de Mahmoud Darwish. En la orilla del mar hay una niña. La niña tiene una familia, la familia tiene una casa, la casa dos ventanas y una puerta. En el mar hay un acorazado que se entretiene, cazando a los paseantes de la orilla. 4, 5, 7 caen en la arena. La niña se salva por poco, una mano de niebla. Cierta mano divina acude en su auxilio. Ella llama, papá, papá, levanta, vamos, que el mar no es para nosotros. No responde su padre caído sobre su sombra a merced de la ausencia. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva su voz en volandas, la alza y aleja de la orilla. Ella grita en una noche desierta, el eco no tiene eco. Ella se convierte en el grito eterno de una noticia urgente, que deja de ser urgente cuando vuelven los aviones y bombardean una casa con dos ventanas y una puerta.
3: إن غزة لا تباهي بأسلحتها وثورتها وميزانيتها. إنها تقدم لحمها المر وتتصرف بإرادتها وتكسب دمها. وغزة لا تتقن الخطابة. ليس لغزة حنجرة. مسام جلدها هي التي تتكلم عرقا ودما وحرائق. من هنا يكرهها العدو حتى القتل ويخافها الجريمة. حتى الجريمة ويسعى إلى إغراقها في البحر أو في الصحراء أو في الدم. من هنا يحبها أقاربها وأصدقاؤها على الاستحياء، يصل إلى الغيرة والخوف أحيانا، لأن غزة هي الدرس الوحشي والنموذج المشرق للأعداء والأصدقاء على سواء. ليس غزة أجمل المدن، ليس شاطئها أشد زرقا من شواطئ المدن العربية، وليس برتقالها أجمل برتقال على حوض البحر الأبيض، وليس غزة أغنى المدن، وليس أرقى المدن، وليست أكبر المدن، ولكنها تعادل تاريخ أمة، لأنها أشد قبحا في عيون الأعداء، وفقرا وبؤسا وشراسة، لأنها أشدنا قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته، لأنها كابوسه، لأنها برتقال ملغوم وأطفال بلا طفولة وشيوخ بلا شيخوخة ونساء بلا رغبات، لأنها كذلك فهي أجملنا وأصفانا وأغنانا وأكثرنا جدارة بالحب. نظلمها حين نبحث عن أشعارها، فلا نشوهن جمال غزة. أجمل ما فيها أنها خيالة من الشعر، في وقت حاولنا أن ننتصر فيه على العدو بالقصائد، فصدقنا أنفسنا وابتهجنا حين رأينا العدو يتركنا نغني وتركناه ينتصر، ثم جففنا القصائد على شفاهنا فرأينا العدو وقد أتم بناء المدن والحصون والشوارع. ونظلم غزة حين نحولها إلى أسطورة، لأننا سنكرهها حين نكتشف أنها ليست أكثر من مدينة فقيرة صغيرة تقاوم، وحين نتساءل ما الذي جعلها أسطورة، سنحطم كل مرايانا ونبكي. لو كانت فينا كرامة نلعنها لو رفضنا أن نثور على أنفسنا، ونظلم غزة لو مجدناها، لأن الافتتان بها سيأخذنا إلى حد الانتظار. وغزة لا تجيء إلينا، غزة لا تحررنا، ليست غزة خيول ولا طائرات ولا عصي سحرية ولا مكاتب في العواصم. إن غزة تحرر نفسها من صفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد، وحين نلتقي بها ذات حلم ربما لن تعرفنا، لأن غزة من مواليد النار ونحن من مواليد الانتظار والبكاء على الديار. صحيح أن لغزة ظروفا خاصة وتقاليد ثورية خاصة، ولكن سرها ليس لغزا، مقاومتها شعبية متلاحمة تعرف ماذا تريد. تريد طرد العدو من ثيابها، وعلاقة المقاومة فيها بالجماهير هي علاقة الجلد بالعظم، وليست علاقة المدرس بالطلبة. لم تتحول المقاومة في غزة إلى وظيفة، لم تتحول المقاومة في غزة إلى مؤسسة، لم تقبل وصايا أحد، ولم تعلق مصيرها على توقيع أحد أو بصمة أحد، ولا يهمها كثيرا أن نعرف اسمها وصورتها وفصاحتها. لم تصدق أنها مادة إعلامية، لم تتأهب لعدسات التصوير، ولم تضع المعجون الابتسام على وجهها. هي لا تريد، ونحن لا نريد. من هنا تكون غزة تجارة خاسرة للسماسرة، ومن هنا تكون كنزا معنويا وأخلاقيا لا يقدر لكل العرب. ومن جمال غزة أن أصواتنا لا تصل إليها، لا شيء يشغلها، لا شيء يدير قبضتها عن وجه العدو لأشكال الحكم في دولة فلسطينية التي سننشأها على الجانب الشرقي من القمر أو على الجانب الغربي من المريخ حين يتم اكتشافها. إنها منكبة على الرفض، الجوع والرفض، العطش والرفض، التشرد والرفض، التعذيب والرفض، الحصار والرفض، الموت والرفض. قد ينتصر الأعداء على غزة، وقد ينتصر البحر الهائج على جزيرة قد يقطعون كل أشجارها، قد يكسرون عظامها، قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها، وقد يرمونها في البحر أو الرمل أو الدم، ولكنها لن تكرر الأكاذيب، ولن تقول للغزاة نعم، وستستمر في الانفجار. لا هو موت ولا هو انتحار، ولكنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة، وستستمر في الانفجار. لا هو موت ولا هو انتحار، ولكنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة.
0: Bueno, este será el último poema que yo lea del gran poeta palestino Tawfiq Zayat, nacido en Nazaret. Su poema, No nos iremos. Aquí, sobre vuestros pechos, persistimos, como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos, sembrando las ideas como la levadura en la masa. Cuando tengamos sed, exprimiremos piedras y comeremos tierra cuando tengamos hambre, pero no nos iremos. Aquí tenemos un pasado, un presente. Aquí está nuestro futuro.
1: This poem is by a poet called Faiz Ahmed Faiz, who was from the what is now the Indian side of Punjab, and then was moved to Pakistan. This poem is in the language of Urdu, So not Punjabi, but Urdu. It's called Hum Dekhenge, like we will witness. Hum Dekhenge, Lazim hai ki hum bhi dekhenge. Wo din ki jiska wada hai, jo loe ajmal mein likha hai. Jab julm o sitam ke kohre gara, ruhe ki tarah ud jayenge. Hum mahmo mein paav tale, ye dharti gad gad khadkegi. Aur ahle hakam ke sar upar, jab bijli kad kad kadkegi. Jab arje khuda ke kaabe se sab but uthaye jayenge hum ahl e safa murud e haram mansad ke bithaye jayenge sab taaj uchale jayenge sab takht giraye jayenge bas naam rahega allah ka jo gayab bhi hai hazir bhi jo manzar bhi hai nazir bhi uthega an al haq ka nara jo main bhi hu aur tum bhi ho aur raaj karega khul ke khuda jo main bhi hu aur tum bhi ho.
2: Cuando escuché este poema de Marwan Maqhoub, poeta palestino, no me lo olvidé nunca. Me quedó grabado. Y dice así: para escribir una poesía que no sea política, debo poder escuchar a los pájaros. Pero para poder escuchar a los pájaros, debe cesar el bombardeo.
3: هاي قصيدة لطه محمد علي. آخرها أهونها. The end is the easiest. قال جدي وهو يكابر آخر أمراضه: أمات كوارث الإنسان في حياته المرض والجهل والفقر والموت رابعها، وهو أقل عذابا وأوهاها إذلالا وأهونها مضاعفات.
0: Bien, pues con este poema termina la primera parte de la versada. Confío en que todos hemos quedado pues tocades por la poesía, y así como que ya quedamos inspirados, quiero proponerles un ejercicio que espero que todos participen. Se trata de que cada uno de los que estamos acá escriba un verso, uno solo, ni siquiera el poema completo. Un solo verso en el que expresemos pues nuestro sentimiento actual por Palestina. Lo escribimos y no es necesario que pongamos nuestro nombre, pero si quieren sí, porque va a ser un poema colectivo. Entonces, escribimos el verso y lo depositamos en la mesa, y al final leeremos nuestro poema colectivo. Va. Y gracias por escuchar.
4: El tango también tuvo letra anarquista, y se cantaba en los típicos picnic que los anarquistas hacían en la isla Maciel.